استووا استقيموا واعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل

أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.